0: عم تسمعوا راديو الحارة،
1: عم تسمعوا
2: الراديو،
0: عم تسمعوا راديو الحارة،
3: تسمعوا راديو الحارة،
4: تسمعوا راديو الحارة، تسمعوا راديو الحارة.

التسود يا الحبي ريالي وهي العالي وشوف من حالي وهي العالي وهي العالي وشوف من حالي وهي العالي

اللي درسها بشهر في المتحف وصدر وبن الخو عمر ركب صماته فعقول اخوتي وصورته في ارضي حد اورانيو الغاز والبترول تلفن تشكيلي وهي العالي ارفق من حالي وهي العالي وهي العالي ارفق من حالي وهي العالي.

0: قال لك لا عليه فوطه دابا داير يقول لك شي بحال شي يجيو باش تسمع صمت
1: اوكي
0: اوكي

0: عاش بعينك هوندستنى العودة مش أدغال بتلبي احتياجات المستهلك زي يونيبال فروح العبه مع غيري هون بنرسم وجه الواقع على الجدران بدقة زي الدكتور خيري داخل كأني بقرأ مقال عن معن إنك كتب له كلمتين مندعم نعم نعم نعم بطرفصك بلبس طول فلسطيني وبيبك يعني بيرقصك تصحى من الكابوس بيقرصك عكتاف الثقل الشعب العربي لازم يستورد الثقة وبالفلاتر يشوف الشمس مشرقة حاس حالي بكيس نايلون بيدربونا نعيش بفقاعات تمنية زي كيث دايتون
1: يبوبزين وجيم الشباب بعد بتخبص الطاعية الموسيقية على لوحة مفاتيح بتكبس قدام قدام ورا اكس اكس مربع اشعاعات الشاشة سببت له الدوخان وصدع
0: وترضع الوان قوس قزح وطلعت بضع اكياس ملانة زبالة معالجة وراثية منطبع وجود اسرائيل صار طبيعي بعد ربيعي نفسي بوجع هيك بس يخلع ميعي فصل بنزين وولع زي الزردشت ولك ليش تبلبشت بتركيب كلماتك خربشت لسه هلا بلشت لسه قبل شوي كنت واقف بدور على حاجز ما فتشت فمن وين جاي اصلا ما بكتب اسماء المناطق غلط اصلا جوجل القواطية مجموعة مركزي حصرا لا تحرك ساكنا ولا بتهز خصرا انه جاي تتفصرا بجيك زي الساموراي من زمن ايدو بشيدو بطعن
2: مقاطعة ليش دايما تحكي عن نفس الموضوع وليش هيك قلب زنخ تدفق تاعك عالجملة بتقعد اسبوع
0: لاني بطل تعرف احكي عم بموت من الجوع لاني بحكي وبحس صوتي لسه مش مسموع لو بقدر ارجع بوقت ما بغير كتير زي اللي قبلي مش طالع بايدي

ريحش كتير. بيخافوا منك دين بالبيس بيخافوا منك نوبليس. يا يا يا قطو الدرش بتمن عيش الميش.